0: عظيم.
1: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزخرف.

0: يشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزخرف.
3: على سنتك نعيش.
4: هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
5: على سنتك نعيش.
4: نحيا ونرشف من شذا.
3: على سنتك نعيش.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح.
3: مصحف البحرين فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة لقمان. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم. هذا سؤال ورد في الواتساب، تقول أو يقول السائل أو السائلة:

0: يقول كل شهر يختم القرآن بحمد الله، فهل هناك دعاء يقوله في نهاية الختمة، وهل هناك سجدة شكر؟
1: بالنسبة لسجدة الشكر، سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة، حصلت له نعمة. أما القراءة العادية يقرأ الإنسان، بعض الأخوان عندنا وبعض الأخوات ما شاء الله تبارك الله يختمون القرآن في كل أسبوع مرتين، بعضهم في كل أسبوع مرة،
0: نعم،
1: وبعضهم في الشهر مرة. فهل معنى هذا أنه بعد كل ختمة يسجد شكر؟ لا، هذا ما ورد بهذه الطريقة. لكن لو أنعم الله عز وجل عليه بحفظ القرآن وسجد لله شكرا، هو أو والده وأهله سجدوا شكر لله، لأن نعمة عظيمة.
0: نعم.
1: هذا ممكن تجددت له نعمة، ممكن. لكن هنا لم يرد دعاء معين لختم القرآن، لم يرد. وحتى في بعض المصاحف في نهاية المصحف مكتوب دعاء ختم القرآن، ما أدري أنا من أين جاءوا بهذا الدعاء.
0: أين؟
1: يعني أتوا به بطريقة كأنه وارد.
0: نعم.
1: إيه، وبعضهم ينسب دعاء ختم القرآن الكريم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لم يرد عنه رحمه الله أن هناك دعاء خاص لختم القرآن. لكن بعد أي عبادة، وإذا دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى اللهم تقبل مني،
0: نعم،
1: إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فهذا طيب، لأن الإنسان يعبد الله عز وجل ولا يدري، نعم، عبادته مقبولة غير مقبولة. يستحضر الإخلاص، إذا حس من نفسه شيء من الرياء حصل في القلب أو كذا، أو خاف من الرياء، يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن شيء مخصوص، دعاء مخصوص يسمى بدعاء ختم القرآن، ما فيه، نعم، ليس هناك. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبركة في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خالدون.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله.

0: الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل

أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما

0: العظيم.
1: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير

0: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في غيبته، وهذه سنة حسنة درج عليها الأنبياء والصالحون، فهم يحبون لإخوانهم المؤمنين الخير ويدعون لهم حال غيبتهم عندما يدعون لأنفسهم، ولما في ذلك من المحبة للمؤمنين وإرادة الخير لهم والإخلاص لله في ذلك، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء وتدعو للداعي بمثل ما دعا لأخيه. ومما يستجاب من الأحاديث النبوية الشريفة فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وأنه من عمل الأنبياء والصالحين، وأنه أقرب للاستجابة لتحقيق الإخلاص فيه لله والمحبة للمؤمنين ولتأمين الملائكة عليه. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت. أبواب السماء.
2: اللهم اجعل أيامنا مشرقة بمرضاتك، وليالينا عامرة بمعافاتك، وساعاته شاهدة لنا لا علينا، واكتب لنا في كل لحظة عملا يرفعنا عندك درجات،

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: كانت الأخت أم محمد تسأل، تقول: في بعض الأحيان عندنا تكون أفراح وزواجات وغيرها، وبعض الأهل عندهم مريض يخافون موته مثلا أو كذا، فلا يحضرون هذه الأعراس أو الأفراح بسبب خوفهم على هذا المريض، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيك.
3: الحمد لله رب العالمين. شوف بارك الله فيك، هذه المناسبات موجودة بين الناس، مناسبات اجتماعية، وحضورها يترتب عليه مصالح من التواصل. ومن إذا تكلمنا مثلا عن وليمة الزواج أو مناسبة الزواج،
2: لا.
3: الزواج عبادة، حتى لو كان عندنا ميت. أنا ما أتكلم عن المرأة المعتدة،
2: لا.
3: لكن الناس عندهم ميت مات من أسبوع أسبوعين زايد قاصر، بعضهم يقول: لا، أنا إلى سنة لا أحضر أي احتفال أو ولا حفلات زواج. وبعضهم 40 يوم، وبعضهم يقول، وأكثرهم حياء، وأكثر هؤلاء، وبعض هؤلاء ليس من باب يعني حزين على الميت أو كذا، لا، فقط يعني خوفا من مذمة الناس. يقول شلون أن عندهم ميت أو قريبهم ميت أو كذا إلى آخره ويروحون. هذه عبادة، الزواج عبادة. وأنت مدعو، أو أنت أيتها المرأة مدعوة، عندما تذهبين تدخلين السرور والفرح على قلوب هؤلاء، تدعين لهم بالبركة، و يعني تقومين بزيارة، لك أجر على هذه النية، إدخال السرور على، وأيضا فيه تواصل إذا كانوا من الأقرباء وغيرهم. إذا ما كان في مثلا خوف أن تحصل قطيعة وظروف الإنسان ما تسمح، يتصل: الله يبارك لكم، والله سامحونا، ما أستطيع أترك المريض. المريض لا يترك، أو في حال أحيانا يختلف هذا من مريض إلى آخر، من ظرف إلى آخر، مشغولين الآن بالحزن أو مشغولين بدفن الميت أو توهم في الأيام الأولى، ما عندهم يعني حتى القلب ما يساعد، فيدعون بالدعاء كذا إلى آخره. أو ممكن الواحد منهم يصل إلى المكان: السلام عليكم، بالبركة وكذا، وشوي شوي وينصرف بهدوء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، فليجب. وليمة الزواج، وعند جمهور العلماء أن إجابة الدعوة، دعوة الوليمة، واجبة. وبعضهم قال مستحبة، يعني واجب على، إلا إذا ما كان، إذا كان صائم مثلا يدعو لهم، أو معذور أو كذا، فيبارك لهم، أو إذا استطاع أن يحضر ولو دقائق يبارك، وهو منعا من أن يترتب على عدم ذهابه مفسدة.
2: أي نعم،
3: أحيانا يصير

0: أفسدة كبيرة. نعم. يصير قطيعة بين الأرحام وكذا. شلون هاي بنت أخوك أنت ما تيه أو ولد أخوك زواجها وأنت ما تيه وأنت
1: صحيح.
0: لا اذهب سجل حضور بارك لهم أدخل السرور إلى قلبهم وانصرف إلى
1: نعم.
0: إلى إلى إن استطعت. إن لم تستطع على الطرف الآخر أن يلتمس العذر.
1: نعم.
0: إحنا مشكلتنا اليوم الزعل اللي يحصل وكذا والخطيئة أحيانا لأننا نلتمس الأعذار إلى إخواننا لعله معذور لعله لم يستطع هاي ترى هو واصل لكن لم يأتي في هذه المناسبة لأن لديه عذر.
1: نعم.
0: ونحن نعذرك حتى إحنا ممكن نتصل على يقول ترى إحنا عذرينك عندك مريض أو إحنا عذرينكم عندكم حالة وفاة لا تكلفون على نفسكم كذا إلى آخره. فهذا هذا الذي ينبغي أن يكون بدون زعل وبدون سوء خلاف. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم.
4: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الأعلى.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الأعلى.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
5: روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني.
6: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
7: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.

تصنع لي يوم من الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم اجعلنا من المستجابين، اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن تدبيرنا إلى تدبيرك، ومن ضعفنا إلى قوتك. اللهم اجعل لنا في أيامنا نصيبا من رحمتك ومغفرتك، واجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنانك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا كريم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة، ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم الله.

0: الشمس
1: حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح
0: لا

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال

0: الرحيم.
1: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت؟

0: الطلاق
1: لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

سبع مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح:

0: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح:
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
0: فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وحسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت.

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل غد

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

0: الصلوات
1: تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. الله

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال:

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم:

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

0: فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء. الصباح والمساء. الصباح والمساء.
1: أثير الصباح. أثير الصباح.
2: يعتبر القرآن الكريم أشرف كتاب نزل على البشرية، لما يتضمنه من رسالة صادقة وأحكام بينة. بين الله سبحانه وتعالى فيه أن حجته كافية هادية، لا يحتاج مع وضوحها بينة أو حجة. فهو كتاب عظيم بين، جمع الخطابة والبلاغة والفصاحة، فيه محاسن الكلام وأصول الدين. فما أحوجنا إلى الإلمام بإعجاز هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى معجزة العالمين على يد أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من مدرسة النبوة نستلهم العزم، ومن مواقف الصحابة نقتبس الإيمان. قصص قصيرة في ظاهرها، عظيمة في معناها، خالدة في أثرها.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نتكلم اليوم عن قصة الرجل المطيع الذي حكم على صاحبه العاصي بالنار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل، من بني إسرائيل، متآخيان يعني مع بعض، واحد مع رفيجه، وكان أحدهما مذنبا يسوي الذنوب، والآخر مجتهدا في العبادة طايع لله سبحانه وتعالى. وكان هذا الرجل المطيع لله عز وجل يرى أن صاحبه يعني كثير المعاصي ومواصل على المعصية، فكان هذا المطيع يقول لصاحبه العاصي، يقول له: توقف

عن المعاصي، وكل مرة ينصح بهذا الأمر. وفي يوم من الأيام هذا الرجل المطيع لله عز وجل وجد صاحبه على معصية، فقال له توقف عن هذه المعصية. فهذا الرجل العاصي تضايق من كلام صديقه، فقال له خلني وربي، خلاص خلني ما عليك مني، الله بيحاسبني، الله عز وجل لم يبعثك علي رقيبا، أنت لست رقيب علي، أنت بس نصحني وخلاص، وأيضا يعني نصيحتك هذه لا تكثر علي فيها لأنك ضايقتني بهذا، يعني بهذه الطريقة. فهذا الرجل الطائع لله عز وجل تضايق من كلمة هذا العاصي، فقال كلمة خطيرة جدا. هذا الرجل الطائع قال لصديقه العاصي، قال له والله لا يغفر الله لك، أو قال له والله لا يدخلك الله الجنة. تخيل أن هذه الكلمة العظيمة فقط تكون لله عز وجل، تحديد مصير الناس فقط لله عز وجل، هو الذي جل وعلا يحكم على فلان بالجنة أو على فلان بالنار. فالله عز وجل قبض روحهما، يعني اثنيناتهم الله قبض أرواحهم وجعلهم عنده جل وعلا، فاجتمع عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل لهذا الرجل المجتهد الطائع لله عز وجل، قال له جل وعلا أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، يعني انت حين حكمت عليه بصفتك شنو، فهل أنت عندك علم أني سأدخله النار أو أنني سأدخله الجنة؟ على أي أساس حكمت على هذا الرجل؟ وهذا الشيء طبعا يخص الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله عز وجل يسأله. ثم قال الله عز وجل لهذا الرجل المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. ثم قال الله عز وجل لهذا الرجل المجتهد الطائع لله عز وجل الذي تدخل في خصوصية الله سبحانه وتعالى، قال له للملائكة اذهبوا به إلى النار، قطوه في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك يا أخواني وأخواتي، موضوع الحكم على الناس من أخطر الأمور في هذه الحياة، لأن هذا الأمر الحكم على مصير الناس وعلى ما سيحصل للناس يوم القيامة، هذا الشيء من الأمور التي تخص الإله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان بدأ يحكم على الناس بالجنة والنار فهذا صار مدعي للألوهية، يعني كان يقول حق الناس أنا الإله أو أنا الله عز وجل وكلني أني يحكم عليكم، فأنت يا فلانة مثلا في الجنة، وأنت يا فلان في النار، أو أنت يا فلان في الجنة، أو أنت يا فلانة في النار. وهذا أمر خطير وحرام، وهذا الشيء يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك نتذكر قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالله جل وعلا يوجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد لما تأتي إلى الناس وتدعو الناس إلى دين الله فإن مهمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك تذكر الناس

وتهديهم إلى الصراط المستقيم، ويكون ذلك ليس بالقوة بل بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك نحن نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأننا ندعو الناس ونذكر الناس بأن هذا حرام، وأن هذا يغضب الله، وأن هذا أمر خطير في الدنيا والآخرة وبس. فإذا أطاعوا الله عز وجل فالحمد لله، وإذا لم يستجيبوا فهذا الأمر عليهم سيكون. لذلك الله عز وجل قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله عز وجل ما يعني أرسلنا لكي يعني نأخذ الناس بالقوة وندخلهم مثلا المسجد، أو بالقوة لكي يترك المعاصي. نحن ندعو لسبيل الله عز وجل بما علمنا الله سبحانه وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له طريقة. لذلك الإنسان لما يدعو إلى الله عز وجل فإن يأمر الناس بالخير بالطريقة الطيبة، بالكلمة الجميلة، بالتودد للناس، وإذا لم يستجيبوا يدعو لهم بالخير ويتركهم لعل الله عز وجل أن يهديهم سبحانه وتعالى. وإنكار المنكر يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا في منكر أنت أو حرام قدرت تغيره بيدك، غيره بيدك الحمد لله. يعني بيدك تبند مثلا الموسيقى، أو مثلا بيدك تشيل شيء حرام من غير مشاكل طبعا مع الناس فالحمد لله. أو أنك بلسانك تقول حق صاحب المعصية: يا فلان ترى الله عز وجل ما يرضى هالشيء، والله سبحانه وتعالى يعني يشوفك. وأهم شيء أن الإنسان ما يثقل في النصيحة، ما يثقل على الناس، يعطيهم القدر المناسب لهم. بعض الناس ينفع له تنصحه دقيقة واحدة، بعضهم نص دقيقة تنصحه، بعضهم بس كلمة تكفيه، بعضهم لا يحتاج منك 10 دقائق، ربع ساعة، أكثر. بعض الأحيان العاصي نفسه مفاهم الموضوع وليش هذه حرام وليش كذا، فتبتدي توضح له، فهو يقول لك بعد وضح لي بين لي، فعاد يأخذ منك الموضوع وقت طويل وانت تكلمه. المهم أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل بالطريقة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو إنسان ما قدر يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه، ما قدر يكلم هذا الشخص، فإنه يغيره بقلبه، يعني من داخل قلبه أنه يكون داخل أنه ما ود أن ذي المنكر يصير. وأيضا يدعو الله عز وجل أن يهدي فلان أو فلانة، ويكثر الدعاء للمسلمين ويكثر الدعاء للناس، حتى الكفار يدعو لهم أن الله عز وجل يهديهم وينقذهم من عذاب النار. فلذلك لا بد أن يكون في قلبك حب هداية الناس إلى الطريق المستقيم. أيضا نستفيد من هذه القصة أن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، رحمته واسعة سبحانه وتعالى، وأنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. يعني إذا الله عز وجل رحم فلان أو فلانة رحمهم برحمته فإنهم يدخلون الجنة، لأن من غير رحمة الله عز وجل لن يدخل أحد الجنة. يعني هذه أعمالنا اللي احنا نسويها من صلاة وصيام وأعمال صالحة، هذه ترى ما تدخلنا الجنة أساسا أو في البداية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان جالس مع الصحابة فقال لهم رضي الله عنهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا أنت؟ حتى أنت لن تدخل الجنة بسبب أعمالك؟ فقال عليه الصلاة والسلام:

0: ولا أنا حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالذي يرحمه الله هو الذي يدخل الجنة. فكل الناس لن يدخل الجنة إلا إذا أدخلهم الله في رحمته، فبذلك عندما يدخلون الجنة بعد ذلك أعمالهم ترقيهم وترفعهم في درجات الجنة. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة النبي الذي أحرق قرية النمل، فيا ترى ما هو السبب الذي دفع هذا النبي لحرق قرية النمل؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء.
3: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أحاديث الصباح.
2: الرحمة أيها الأحبة صفة إلهية نعت الله بها نفسه في مواضع من كتابه، فهو سبحانه وتعالى رحمن رؤوف، غفور رحيم، بل أرحم الراحمين. وأخبر سبحانه عن نفسه بأنه واسع الرحمة، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه خير الراحمين، وبالناس رؤوف رحيم. وأعظم رحمة حظيت بها البشرية من ربها إرسال نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى مبينا هذه النعمة وممتنا على عباده بها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما من مخلوق على هذه الأرض إلا وقد نال حظا من هذه الرحمة المهداة. أما الرحمة فهي أن يحب كل من الزوجين من يحب الآخر من أهله وعشيرته وأصدقائه، فيسر لسرورهم ويستاء لاستيائهم، ويتمنى لهم الخير والنعمة، ويقوم بأداء حقوقهم كما جرى من العرف بين أمثالهم في ذلك. وقد اهتم القرآن الكريم بالأسرة اهتماما بالغا، وذلك لأنه أساس بناء المجتمع، لأن من مجموعها يتكون المجتمع، فهي بالنسبة له كالخلية لبدن الإنسان. ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع. وقد أثبتت الإحصاءات العلمية أن تربية الملاجئ تؤثر على نمو الطفل واتزانه العاطفي. كما نرى أيها الأحبة الكرام أن القرآن

0: القرآن الكريم يبعث في نفس كل من الزوجين شعورا بأن كل منهما ضروري للآخر ومكمل له، فيقول للرجل: إن المرأة فرع منك وأنت أصلها، ولا غنى لأصل عن فرعه. ويقول للمرأة: إن الرجل أصلك وأنت جزء منه، ولا غنى للجزء عن أصله. كما قال تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالنفس الواحدة في نفس آدم عليه السلام وزوجه هي حواء.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم أسعد صباحنا وعطر قلوبنا بنسائم هذا اليوم المبارك، وثبت يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واسترنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وأنعم علينا يوم العرض. اللهم أسعد لنا صباحنا، ووفقنا بصحبة السعداء والكرماء، وتمم علينا صحتنا وعافيتنا، واكتب لنا الأمل والتفاؤل والسعادة في جميع أمورنا.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

0: بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: سبحان الله،
4: سبحان الله،
3: والحمد لله،
4: والحمد لله،
3: عدد ما خلق،
4: عدد ما خلق.
3: سبحان الله،
4: سبحان الله،
3: والحمد لله،
4: والحمد لله،
3: ملأ ما خلق،
4: ملأ ما خلق.
3: سبحان الله عدد كل شيء،
4: عدد كل شيء.
3: سبحان الله،
4: سبحان الله،
3: والحمد لله،
4: والحمد لله،
3: ملأ كل شيء،
4: ملأ كل شيء.
3: سبحان ذي الجبروت والملكوت،
4: والملكوت،
3: والكبرياء والعظم،
4: والكبرياء والعظم.
3: سبحان الله وبحمده،
4: سبحان الله وبحمده،
3: عدد خلقه،
4: عدد خلقه،
3: ورضا نفسه،
4: ورضا نفسه،
3: وزنة عرشه،
4: وزنة عرشه،
3: ومداد كلمات،
4: ومداد كلمات.
3: سبحانه،
4: سبحانه،
3: من ثبت في قلوب عباده رجاء،
4: بعباده رجاء،
3: وقطع الرجاء عمن سواه،
4: عمن سواه،
3: ومنح شرف رضا،
4: شرف رضا.
3: سبحانه،
4: سبحانه،
3: من رحم من اكتنفته سيئاته،
4: سيئاته،
3: وأحاطت به خطيئته،
4: خطيئته.
3: سبحانه،
4: سبحانه،
3: سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه،
4: للقائه،
3: وأهلهم لولائه،
4: لولائه،
3: وجعلهم،
4: وجعلهم،
3: مع المرحومين من أوليائه،
4: من أوليائه.
3: خبت الظنون إلا فيه،
4: إلا فيه،
3: وضعف الاعتماد إلا عليه،
4: إلا عليه.
3: سبحانه الباقي،
4: الباقي،
3: العليم،
4: العليم،
3: الحي،
4: الحي،
3: القيوم،
4: القيوم،
3: العفو،
4: العفو،
3: العلي،
4: العلي،
3: الكبير،
4: الكبير،
3: البصير،
4: البصير،
3: الرؤوف،
4: الرؤوف،
3: الباقي،
4: الباقي،
3: الأحد،
4: الأحد،
3: الرحمن،
4: الرحمن،
3: الملك،
4: الملك،
3: القدوس،
4: القدوس،
3: السلام،
4: السلام،
3: المؤمن،
4: المؤمن،
3: المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر،
4: المتكبر،
3: الخالق، البارئ، المصور،
4: المصور،
3: الباسط، القابض،
4: الباسط، القابض،
3: الخافض، الرافع،
4: الخافض، الرافع،
3: الماجد، الواحد،
4: الماجد، الواحد.
3: اللهم احفظنا،
4: اللهم احفظ،
3: بالإسلام قائمين،
4: بالإسلام قائمين،
3: واحفظنا،
4: واحفظنا،
3: بالإسلام قاعدين،
4: قاعدين،
3: واحفظنا بالإسلام راقدين،
4: راقدين،
3: ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين،
4: ولا الحاسدين.
3: اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا،
4: أحسنت إلينا،
3: فإن عدنا،
4: فإن عدنا،
3: فعد علينا،
4: فعد علينا.
3: اجعلنا،
4: اجعلنا،
3: ووالدينا والمسلمين،
4: والمسلمين،
3: في حفظك وذمتك ورعايتك،
4: ورعايتك.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

0: من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة طه.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

0: اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:
1: ليس

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على 40 يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ، الاقتراض إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، بعد ذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل
2: يقول يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها، اقترض بالدينار سدد بالدينار لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا، لكن إذا كان في توافق بينهما بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق وتصالحا على أن يسدد له بعملة أخرى يكون بسعر اليوم، يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار أو كم سعره بالجنيه أو كم سعره بالليرة أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة، بدون زيادة.
1: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
2: ما لا لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب، لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد،
1: يعني لما أجي أخذ منه
2: ما يجوز، يعني أنا بائع ذهب يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب تشتري،
1: ليس صائغ، رجل عادي أنا وأنت فضلة الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب قلت بيعه وتصرف المبلغ،
2: لا الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة النساء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

خيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: الروح. سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، وكانت التلاوة من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الجاثية.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.
2: بسم

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير

0: فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل أو سائلة عفوا تقول: عندما نشعر بالضيق في الدنيا والهموم وغيرها من الأشياء التي تؤلم، أحيانا نتمنى الموت ونطلب من الله عز وجل أن يقبضنا إليه، هل يحصل لنا إثم بذلك؟
3: الإنسان معرض في هذه الحياة الدنيا، وكل على حسب إيمانه، معرض للمحن، معرض للمصائب، معرض من ينجو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام وقعت عليه من المصائب، لو وقعت على هذه المصائب على الجبال لانهدت تلك الجبال، ومع ذلك تحملها وصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وهو قدوتنا وأسوتنا
2: صلى الله عليه.
3: والله تبارك وتعالى يتولى الصابرين ويتولى أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا بهذه المصيبة، بهذه المحنة، بنقص الأموال أو بموت عزيز أو بمرض أو بكذا، فيصبر الإنسان ويسترجع الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويدعو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى هو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
2: سبحانه وتعالى.
3: وما أدراك أيها العبد الصالح وأيتها الأمة الصالحة، لعل الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا عندما حصل هذا الابتلاء، لكي يلجأ الإنسان إلى يكثر من الدعاء ويكثر الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، فأن يهدى الإنسان إلى الاستغفار، إلى التوبة، وإلى الدعاء، فهذا أمر طيب، فيدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن إذا نزل به ضر ما يتمنى الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن إذا كان يعني لا محالة إلا حصل له ما حصل، فيقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي، وأمتني ما دام الموت خير لي. فوض الأمر إلى الله، فوض، كأن أيضا هو لا يزال في مجال الدعاء والاستعانة والتوكل على الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر ويكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، والفرج قريب. وأكبر دليل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، تأكيد.
2: الله أكبر.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين هو من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تتلى على أسماعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر سورة الحجر.
1: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: رواه البخاري.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي تتكرر في بيوتنا، وهذا التكرار الذي يحدث هو ما يعرف باللامبالاة، لما تكون شخصية أحد الزوجين لا أبالية، يعني تشتكي لزوجته من شيء يسمع منه ويطلع منه، طنش، ما يهتم بالشكوى، تطلب طلب ما يهتم، نفس الشيء، يطلب منها طلب يشتكي لها شكوى ما تهتم. هذه عدم المبالاة بحد ذاتها مرض من أمراض الحياة الزوجية. الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله. يعني أنا واحدة من النساء تشتكي لي تقول لي: يا شيخ، أنا لما أكلمه ما يحط عينه بعيني ولا يطالع وجهي، وإنما عينه بتليفونه أو يعني ما يطالعني، ما هو منتبه لي أصلاً. فلما نسأل الزوج أقول له: يا فلان، أنت ليش لما زوجتك تكلمك أنت لا أبالي في التعامل معها، ليش يعني؟ يقول لي: لا بالعكس، أنا مهتم لها، اسألها مقصر معها في شيء. هو يعتبر أن إنجازات العظمى موفر لها سكن، يجيب لها الماكلة، يشتري لها ثياب، يعني يساعدها ماديا، لكن هي كإنسانة محتاجة كلمة حلوة، محتاجة أحد يهتم فيها، محتاجة. لا، هذا أرجع للحلقة السابقة إذا تذكرون عليها معرفة البيئة. هذا إذا إذا إذا

0: الشاب بهذه الطريقة، ابحث عن تعامل والده مع والدته وتأثير شخصية الوالد عليه. نشأ بهذه الطريقة، نشأ رجل مثل أبوه، ما يهتم بالوالدة، ما يهتم بكذا، أهم شيء يوفر احتياجات البيت، وهذه مشكلة. إذن اللا أبالية هذه الموجودة، عدم المبالاة بالطرف الآخر، كذلك رجل يقول لي أريد يوم، طبعاً بعد زواج طويل، هذا سنوات طويلة، يقول أريد يوم طلب الطلب من زوجتي وقالت لي تم تامر إن شاء الله، يقول تسوي الحاجة اللي أبيها، لكن ما تسمعني كلمة تريحني، ما تبالي فيه. يقول نبهتها مرة وعشرة ومية، يا فلانة من أطلب منك حاجة يرحم والديك، حتى لو لا تسوينها بس قولي تم إن شاء الله، على أمرك، حاضر، يا بعد كذا، يا بس سمعيني كلمة حلوة. يقول قضيت عمر وياها لا تبالي بهذا الكلام. طيب هو فعلا هو بشر، يحتاج المشاعر، يحتاج الكلمة الطيبة. يقول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. سمعي هذه الكلمة الحلوة اللي يبيها، لا ما تبالي بقلبه، لا لا ثيابك وجاهزة، أكلك وجاهز، طلبة الفراش جاهز. وكأن الحياة الزوجية هي عبارة عن واجبات رقم واحد رقم اثنين تؤدى انتهينا. أما الحياة الزوجية تعبير عن مشاعر، احتواء، اهتمام، هي الآن مصنفة هذا الزوج أنه لا أبالي، ما يهتم فيها. والحالة اللي ذكرتها لكم السابقة، المرأة هم كذلك مصنفة زوجها لا أبالي. إذن يا شباب اهتموا ببعضكم، خليه يشعر الطرف الثاني أنك أنت عنده مهم، لا توصل له صورة أنك لا تبالي فيه. يعني الآن يمرض، تشوف زوجته ما شاء الله تأخذ الكمادات، الأدوية، فراشة كذا، ومهتمة فيه، شايلة تشيل. وإذا مرضت هي، بعضهم يقول لها وديك الطبيب، بعضهم يقول لها خلي عيالك يودونك الطبيب، بعضهم يقول لها خذيش حبيتين بنادول، وما يسأل عنها أخذت الدواء ما أخذت الدواء، أكلت ما أكلت. إذن هذه عدم المبالاة فيها. يعني في رسالة بعد أقوى من هذه في عدم المبالاة، لما هي تشوف نفسها تهتم فيك لما تمرض وانت ما تهتم فيها أصلا ولا تسأل عنها. وأحيانا يكون العكس، تشوف الزوج يهتم فيها وكذا وهي لا تمرض الزوج، طنشت. هذا يا شباب يولد نفور ويولد تبلد في المشاعر. ولذلك اللي أرجوه أنه لا توصل رسالة للطرف الثاني أنك لا تبالي به ولا بكلامه ولا بمشاعره. احذروا من هذا الأمر، لأن هذا الأمر يولد يعني جدران ويولد نفور بين الزوجين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة طيبة مباركة من سورة النحل للشيخ رامي الدعيس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها

فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم.

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي

0: تلا علينا الشيخ رامي الدعيس ما تيسر له من سورة النحل.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب للناس حسابهم.

زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم

يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنحن

0: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري جزء تبارك. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

0: الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض المشغول الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
3: الحمد لله رب العالمين. الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة

0: فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت.
1: نعم.
0: وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم. على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها.
1: نعم.
0: حتى تنتهي من

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

الأحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

نفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين

ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم

نصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

له في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعت

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

أوكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التشهد.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم.

0: محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام: اللهم

0: متفق عليه.
1: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
0: رواه النسائي.

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: اللهم يا مفرج كل شدة، ويا مؤنس كل وحشة، يا حافظنا في الملمات، ويا فرجنا في الكربات، يا والي النعم وموجدها، اكشف همنا واستجب دعاءنا وارحم عبراتنا. اللهم أقل عثراتنا، وأخرجنا من ضيق الطرق إلى أوسعها.

0: لا مخرج منها إلا أنت، واهدنا ويسر الهدى لنا، إنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق

ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

فيه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشاء

تثبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة المؤمنون، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.

للمتقين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنين

أَبْنَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

بِهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

لكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

زينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

شؤونه، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

0: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر له من سورة النور.
1: فسبح

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك.

0: مات.
1: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: حديثي.
1: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: بحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: شر ما خلق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير

0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فاطر.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وصححه الألباني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال، فتلا عليه:
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: للضالين.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.
1: أدعية من القرآن.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الطارق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الطارق.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الروم.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

0: برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي تتكرر في بيوتنا، وهذا التكرار الذي يحدث هو ما يعرف

باللا مبالاة، لما تكون شخصية أحد الزوجين لا أبالية، يعني تشتكي لزوجته من شيء يسمع منه ويطلع منه طنش، ما يهتم بالشكوى. تطلب طلب ما يهتم، نفس الشيء، يطلب منها طلب، يشتكي لها شكوى، ما تهتم. هذه عدم المبالاة بحد ذاتها مرض من أمراض الحياة الزوجية. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله. يعني أنا واحدة من النساء تشتكي لي تقول لي يا شيخ أنا لما أكلمه ما يحط عينه بعيني ولا يطالع وجهي، وإنما عينه بتليفونه أو يعني ما يطالعني، ما هو منتبه لي أصلا. فلما نسأل الزوج أقول له يا فلان أنت ليش لما زوجتك تكلمك أنت لا أبالي في التعامل معها، ليش يعني؟ يقول لي لا بالعكس أنا مهتم لها، اسألها مقصر معها في شيء. هو يعتبر أن إنجازات العظمى موفر لها سكن، يجيب لها الماكلة، يشتري لها ثياب، يعني يساعدها ماديا، لكن هي كإنسانة محتاجة كلمة حلوة، محتاجة أحد يهتم فيها، محتاجة لا. هذا أرجع للحلقة السابقة إذا تذكرون عليها معرفة البيئة. هذا إذا الشاب بهذه الطريقة، ابحث عن تعامل والده مع والدته وتأثير شخصية الوالد عليه. نشأ بهذه الطريقة، نشأ رجل مثل أبوه، ما يهتم بالوالدة، ما يهتم بكذا، أهم شيء يوفر احتياجات البيت، وهذه مشكلة. إذن اللا أبالية هذه الموجودة، عدم المبالاة بالطرف الآخر، كذلك رجل يقول لي أريد يوم، طبعا بعد زواج طويل، هذا سنوات طويلة، يقول أريد يوم طلب الطلب من زوجتي وقالت لي تم تامر إن شاء الله، يقول تسوي الحاجة اللي أبيها، لكن ما تسمعني كلمة تريحني، ما تبالي فيه. يقول نبهتها مرة وعشرة ومية، يا فلانة من أطلب منك حاجة يرحم والديك، حتى لو لا تسوينها بس قولي تم إن شاء الله، على أمرك، حاضر، يا بعد كذا، يا بس سمعيني كلمة حلوة. يقول قضيت عمر وياها لا تبالي بهذا الكلام. طيب هو فعلا هو بشر يحتاج المشاعر، يحتاج الكلمة الطيبة. يقول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. سمعي هذه الكلمة الحلوة اللي أبيها، لا ما تبالي بقلبه، لا لا ثيابك وجاهزة، أكلك وجاهز، طلبة الفراش جاهز. وكأن الحياة الزوجية هي عبارة عن واجبات رقم واحد رقم اثنين تؤدى انتهينا. أما الحياة الزوجية تعبير عن مشاعر، احتواء، اهتمام، هي الآن مصنفة هذا الزوج أنه لا أبالي، ما يهتم فيها. والحالة اللي ذكرتها لكم السابقة، المرأة هم كذلك مصنفة زوجها لا أبالي. إذن يا شباب اهتموا ببعضكم، خليه يشعر الطرف الثاني أنك أنت عنده مهم، لا توصل له صورة أنك لا تبالي فيه. يعني الآن يمرض، تشوف زوجته ما شاء الله تأخذ الكمادات، الأدوية، فراشة كذا، ومهتمة فيه، شايلة تشيل. وإذا مرضت هي، بعضهم يقول لها وديك الطبيب، بعضهم يقول لها خلي عيالك يودونك الطبيب، بعضهم يقول لها خذيش حبيتين بنادول، ما يسأل عنها أخذت الدواء ما أخذت الدواء، أكلت ما أكلت. إذن هذه عدم المبالاة فيها. يعني في رسالة بعد أقوى من هذه في عدم المبالاة، لما هي تشوف نفسها تهتم فيك لما تمرض وانت ما تهتم فيها أصلا ولا تسأل عنها. وأحيانا يكون العكس، تشوف الزوج يهتم فيها وكذا وهي لا تمرض الزوج، طنشت. هذا يا شباب يولد نفور ويولد تبلد في المشاعر. ولذلك اللي أرجوه أنه لا توصل رسالة
للطرف الثاني.

0: الثاني أنك لا تبالي به ولا بكلامه ولا بمشاعره. احذروا من هذا الأمر، لأن هذا الأمر يولد يعني جدران ويولد نفور بين الزوجين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الأفاضل، يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس ما يتيسر له من سورة الحج.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الأكارم إلى تلاوة عطرة من سورة الحج، تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

0: الآخرة.
1: مئة وستة فاصلة واحد FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
3: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصفات بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة الصافات.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الإخلاص. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم، يعني يصلي فيهم إماما في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، قال حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، يعني سورة الإخلاص، ثم لا ترى أنها تجزئك، يعني تكفيك، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها، يعني أحب سورة الإخلاص. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، وهل ثمة فضل أعظم من ذلك؟ أن يحب الإنسان سورة من القرآن فتكون سبيل وطريق إلى دخوله الجنة. وسورة الإخلاص هي قل هو الله أحد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
4: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز؟
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: به ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: باب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك

0: حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماوات

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة. ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: بكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل، يقول واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
3: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أن كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
2: نعم.
3: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب تشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وربما ليس كذلك.
2: نعم.
3: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل، هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس، وخاصة ابتداء من صلاة الفجر.
2: نعم.
3: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله. من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله.
2: الله أكبر.
3: في حماية من الله. وين يصلى، جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
2: سبحانك.
3: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
2: الله،
3: أحد يقدر يجيسه؟
2: مستحيل.
3: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
2: لا.
3: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
2: سبحانه وتعالى. نعم.
3: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة
2: نفسه،
3: إيه، يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية، مستعينا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق.
2: تعويد النفس.
3: إيه، ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
2: نعم.
3: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر،
2: صح،
3: علقم، يقال له اشرب،
2: ما
3: يشرب ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين.

0: ثاني يوم لا صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء المر والدواء وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء، وعد من الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال ادعو الله لي، قال يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر،
1: أنت دعوتك
0: إذا استجابة. أنت الآن أنت المضطر،
1: الله
0: تيدد صر ركعتين وأقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد.
1: نعم.
0: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل.
1: نعم.
0: وقت التنزل الإلهي الرباني.
1: نعم.
0: ادعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
1: الله أكبر.
0: سهام الليل لا تخطيه.
1: نعم.
0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
1: نعم.
0: بعيد ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
1: سبحان الله.
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة.
1: نعم.
0: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فليبشر.
1: نعم.
0: فليبشر بالفرج وليبشر بالشفاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: زمان جنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز FM.
0: أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة مريم عليها السلام.

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه يا الله، اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي لما تيسر من جزء قد سمع. أعوذ بالله من الشيطان.

بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء قد سمع.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله هود لما ابتلي بالصدود من أولي البأس المعهود الجبابرة قوم عاد إرم ذات العماد، نادى واثقا بالإله الحق المعبود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرهم.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة قاف.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا، وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
2: من أوصاف القرآن الكريم كريم. ورد في لسان العرب كريم اسم جامع لكل ما يحمد. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي قرآن يحمد ما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قال ابن عاشور: الكريم النفيس الرفيع في نوعه، وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور، وفضله عليها بأنه فاقها، فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب لا يستطيع المخالف فيها طعنا.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
4: أيها الأحبة، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الفرقان، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يرتل على أسماعكم سورة العنكبوت.

ومنهم من خسفنا به

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مرتلة لسورة العنكبوت.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة طيبة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.

0: حملت مريم عليها السلام بابنها عيسى عليه السلام من غير أب بقدرة الله، وقد ذكر الله قصة تلك الولادة العجيبة بتفاصيلها في سورة مريم. ومن حكم خلق الله تعالى لعيسى عليه السلام من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس، أي علامة دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يخلق ما يشاء كيف يشاء، إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى، وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بحواء، وإن شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معا كما فعل بآدم، وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر على كل شيء. قال تعالى:
1: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربي

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الملك بصوت القارئ عبد الرحمن جناحي.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1.

0: واحد اف ام
1: اذا ضاقت بك السبل
2: اذا ضاقت بك السبل
1: ما اجمل ان تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والاخره
3: لك

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة للشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة آل عمران.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المائدة. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المائدة.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
4: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر.